0: Recover with Astamine, a blend of amino acids and multivitamins.
1: Books?
2: Check.
1: Uniform?
2: Check.
1: School bag?
2: Check.
1: And Bournvita?
3: Double check.
1: It's back to school season. And with Bournvita's 16 essential vitamins and minerals, your kids are ready to win every day. There's more. Buy any Bournvita jar or refill pack for a chance to win exciting gifts like school bags, lunch bags, water bottles, and much more.
4: Bournvita. Prepare them to win every day. Offer valid while stocks last.
5: لبيك اللهم لبيك
6: بنكين تاج بانك هادون قوى ده حكومر كلا ده ايكيان حاجة تكسا تالا ده حكومر من جن دادان الهزين جهوهي نا پرنسكين تراتر ده كوچيوا حريان زقوپا ابو ده تكي دان امسر كتن اجيان اسوسن اجيان تاج حاج سيفيس اكاونت هنزر تاكت ابركا ابايا دان سامن داما حلرتر قدان ده ايكيان حاجين شه كرامزوا ده كي كاورو منفا ده تي مقوان الله بولن كزايا چكا كوكا نا چكين ابو كم عاملا كو yayi da zaka bude asusun ajiya na aikin haji na Touch Hajj Savings dan samun damar zuwa aikin haji cikin sauki a badi ko kuma shekarun nan gaba dan bude asusun tanadin aikin haji a iya ziyartar adreshin mu na yanar gizo www.hajjsavings.touchbank.com ko a kira lambar waya 0700 8222275 dan karin bayani Touch Bank bukatar mu kawai ita ce abokan hulɗar mu

0: محمد
1: على نبي الهاشمي محمد
0: الله الله بالنبي محمد اجمع بيني وبين حبي محمد
1: على نبي الهاشمي محمد
0: وليس لي آمال إلا ثلاثة أولها أن أزور قبره